0: راديو معجزة، ما تمشيش في الطريق بوحدك.
1: معك أيوب، وانت دابا غتسمعي معنا حلقة جديدة من البرنامج ديالك أجي نقول لك.
2: سلام لكم مستمعاتنا ومستمعينا في البرنامج ديالكم أجي نقول لك. البرنامج ديالنا كيركز على القيمة الحقيقية ديالك، على القيمة الحقيقية ديال المرأة وأيضا القيمة الحقيقية ديال الراجل. في كل حلقة غادي نتكلموا على حاجة من بين الحوايج اللي كتبين كيفاش ربي اللي خلقنا كيشوفنا، وعلاش من أساس كيتعامل معنا. أكيد شوفة ديالو لينا مختلفة على الطريقة اللي مولفين الناس كيشوفونا بها. يمكن ماشي كل الناس، لكن الأغلبية ديالنا صعيب علينا نفهموا القيمة سواء ديالنا أو ديال الآخرين. على هادشي ديما غنقراو مجموعين آية أو قصة من كتاب الله اللي هو الكتاب المقدس، باش نتعلموا أكثر كيفاش الله شايفنا وكيفاش حتى إحنا خاصنا نشوفوا الناس الآخرين. الموضوع ديال حلقتنا اليوم أجي نقول لك انتي زوينة، وهي بالأخص للسيدات والبنات اللي كيسمعوا البرنامج أجي نقول لك، لكن حتى المستمعين ديالنا كيتطبق عليهم نفس المبدأ. وفي نفس الوقت غادي تعاونهم هاد الحلقة يشوفوا القيمة الحقيقية ديال المرأة. انتي زوينة وهذه الحقيقة، والله كيشوفك هكا. وفي الحلقة ديال اليوم غادي نعرفوا كيفاش ربي كيبغيك كيما انتي، كيشوفك زوينة كيما انتي وكيما خلقك. الله ما عندوش زوينة وخايبة، وما كيفرقش بين سمرة وبيضة، طويلة وقصيرة، غليظة رقيقة، هادشي ما كيهموش، حيت الله هو اللي خلقنا، هو اللي خلقني، هو اللي خلقك على الشكل ديالنا، وهو كيشوفك زوينة كيما انتي، حيت ما يمكنش الله يخلق شي حاجة خايبة. الله كيشوفك زوينة وكيشوفك حتى انت زوين، وكتفرحي وكتفرح القلب ديالو، حيت انت وانتي مخلوقين على صورة الله. ماشي الصورة في الشكل ديال الذات ديالنا، ولكن فينا حوايج في طبيعتنا منه هو، وهاد الحوايج هما المهمين في نظر الله. ما كايناش شي وحدة زينها كامل، لكن ملي كنتعاملوا بطريقة مزيانة ويكونوا عندنا أخلاق زوينة وتصرفات كما الله باغينا نكونوا، هاد الشي كيفرح القلب ديالو، وهذا هو المهم عنده. اختياراتنا، قراراتنا، كيفاش بغينا نعيشوا حياتنا، أما الشكل اللي خلقنا عليه زوين بزاف. حيت هكا كيقول في سفر التكوين من الكتاب المقدس في الإصحاح الأول، من اللي خلق الإنسان شاف الله ديك الشي اللي دارو وكان زوين بزاف. انتي زوينة بزاف كيما انتي، واللي خاصك تركزي عليه هو الأخلاق ديالك والتصرفات ديالك، حيت هما أساس. في أمثال الإصحاح 31 والآية 30 كيقول الزين مغشوش والجمال باطل، أما المرأة اللي متقية الله هي اللي كتقال فيها هضرة زوينة. وكما كيقولوا الناس راه الزين زين الفعل، أما في الذات ديالنا كلنا زوينين، ومهم تقتنعي باللي انتي زوينة وتكوني عارفة راكي زوينة، وربي كيبغيك وكيشوفك زوينة وانتي بنته. مستمعاتنا كنتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالحلقة ديال اليوم أجي نقول لك انتي زوينة. ومن اليوم ما تقبليش شي كذبة على راسك، وتيقي العكس ديال هاد الكلام، حيت انتي بصح زوينة. نتلاقاو في حلقة جديدة وأجي نقول لك هضرة جديدة.

باش تواصلي معنا تقدري تعيطي لينا على الرقم الهاتفي ديالنا او لا تصيفطي لينا ميساج، وتقدري حتى تتصلي بينا على الواتساب في الرقم ديالنا اللي هو 06 01 96 59 57. الرقم ديالنا هو 06 01 96 59 57. شكرا للاستماع ديالك، كان معك أيوب على برنامج أجي نقول لك.

معكي أيوب، وانت دابا غتسمعي معنا حلقة جديدة من البرنامج ديالك أجي نقولك. مستمعاتنا ومستمعينا العزاز، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أجي نقولك. الحلقة ديال اليوم العنوان ديالها أجي نقولك ما يمكنش ترضي كل شيء. وهذه هي الحقيقة، هذا الموضوع مهم بزاف، حيث كما العادة المواضيع اللي كنتكلموا فيها كتبين القيمة الحقيقية ديال الناس وبالأخص في عينين الله، وهذا الموضوع كيأثر على القيمة الشخصية لكل واحد فينا، حيث من خلال التربية ديالنا كنقدروا نفكروا باللي قبول الناس لينا ومحبتهم لينا مرتبطة بإرضائنا ليهم، وإلا ما كانوش راضين علينا احنا غنكونوا مرفوضين. وهذا الفكر هذا وهذا الكلام هذا خطير وغلط، ما خصناش نفكروا بحال هكا ولا نتصرفوا بحال هكا. قيمتنا ما عندهاش علاقة بتاتا بقبول الناس لينا أو رفضهم لينا، قيمتنا ما عندهاش علاقة بأفعالنا، حيث المصدر الحقيقي ديال القيمة هو الله، هو اللي خلقنا وصنعنا، وهو وحده اللي يقدر يحدد القيمة ديالنا. وحنا غاليين في عينيه، وما خصناش نخافوا من عدم قبول الناس لينا ونتعاملوا معهم بخوف أنهم ما يرضوش علينا، حيث هاد الشي يقدر يخلينا نبداو نديروا أعمال اللي ما كترضيش الله باش نرضيو الناس. وفي الحقيقة العكس هو اللي خاصو يدار، خاصنا نعطيو لله الأولوية وهو اللي نفكروا فيه في المرتبة الأولى، نرضيوه هو الأول. وإلى المشيئة ديال الله كانت عكس الإرادة ديال الناس، نرضيو الله وما نفكروش باللي الناس ما غاديش يعجبهم الحال، حيت أصلا مستحيل نرضيو كل الناس، وما يمكنش نتبعوا الرغبات ديال الناس في كل حاجة، حيت الناس مختلفين، كل واحد الفكر دياله، كل واحد مبادئه، كل واحد سلوكه. وإلى تبعنا الناس ما غاديش نقدروا نزيدوا خطوة لقدام. هذا الشيء كيتكلم عليه الإنجيل اللي هو كتاب الله، فرسالة سالونيكي الأولى الإصحاح 2 والآية 4 كيقول هكا: وكما كان مزيان عند الله يأتمنا على الخبار الزوينة دياله، هكا خاصنا نتكلمه، ماشي بحال إلا كنرضيو الناس لكن نرضيو الله اللي كيختبر شنو كاين في قلوبنا. من هاد الآية هادي كنفهمو باللي خاصنا نرضيو الله في المرتبة الأولى وماشي الناس. هنا كتسالي الحلقة ديال اليوم، نتلاقاو مستمعاتنا ومستمعينا في الحلقة الجاية. الله يحميكم ويبارك حياتكم. باش تواصلي معنا تقدري تعيطي لنا على الرقم الهاتفي ديالنا أو لا تصيفطي لنا ميساج، وتقدري حتى تتصلي بينا على الواتساب في الرقم ديالنا اللي هو 06-01-96-59-57. الرقم ديالنا هو 06-01-96-59-57. شكرا للاستماع ديالك، كان معك أيوب على برنامج أجي نقول لك.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: المستمعات الكرام، معاكم عبد الله مقدم برنامج أجي تتغيري على راديو معجزة. مرحبا بك في برنامج أجي تتغيري. هذا البرنامج اللي كنهضروا فيه على كيفاش تغير حياتك وحياتي وحياة كل الناس، كيفاش الله تغير حياتنا ويقادها من بعد ما تتكون حياة فيها تالفة، حياة ضايعة، حياة مريضة، حياة صعيبة، ويخليها حياة مزيانة. وفي هذه الحلقات هذو كنهضروا على موضوع التبات، منين كنجيو للمسيح، كيفاش نبقاو ثابتين فيه، كيفاش ما نبعدوش عليه، كيفاش حتى حاجة ما تجرنا وتخلينا ما نعيشوش ليه ولا ما نكونوش معاه. وهضرنا على جوج المبادئ من قبل، على كيفاش نبنيو حياتنا على الصخر باش من خلال أننا نسمعوا الكلمة ديالو ونديروا بها، وهضرنا على مبدأ أن الله معانا ما تخليناش. ودابا غادي نهضروا على واحد المبدأ واحد آخر، طاقة ومنفذ. شنو معني الطاقة ومنفذ؟ الله ما تحملناش كثر من الطاقة ديالنا، وحتى منين تيكون شي مشكلة الله تدير لها الحل وتدير لها المخرج. تيقول الكتاب المقدس ما كتجي ترشي تجربة في حياة ديالنا غير بشرية، الله ما كيديرش تجربة خايبة في حياة ديالنا، ولكن وخا التجارب تيجيو من الناس تيقول الله آمين ما كيخليناش نجربو فوق ما نقدرو نتحملو، وحتى تيخلينا يسمح نجربو في شي حاجة كيدير المخرج من هاد التجربة هادي وكيدير الحل، حتى لو احنا ما شايفينش المخرج ولا ما شايفينش الحل. شنو معنية الطاقة والمنفذ؟ يعني دابا غير حنايا الى مثلا عندي ولدي صغير وما يقدرش يهز البوطة يمشي يتسخر، مستحيل انا نفكر راه نقول لولدي سير جيب البوطة، وما كاين اي انسان لا راجل ولا امرأة غادي يقول لي سير هز البوطة وتسخر، حيت ثقيلة عليه ما يقدرش عليها، ممكن تطيح على رجليه وغيبي يحركها وترسلي رجليه ولا شي حاجة. الله هو شايف كل شيء وعارف كل شيء، وخات يجيونا المشاكل في الحياة ولا من خلال الناس، مع ذلك ما تسمحش أن شي حاجة تطرى أكثر من الطاقة ديالنا. وإحنا بزاف من مرات نفكروا هاد شي بزاف ما قادرينش نتحملوا، هاد شي أكثر من الطاقة ديالنا، وهادي غير كذبة من إبليس، لأنه إلا تيقنا هاد شي أكثر من الطاقة ديالنا معنيتها كنستسلموا، والله ما بغاناش نستسلموا. الله تسمح بحاجات في حدود الطاقة ديالنا، في حدود اللي نقدروا نستحمله. والحاجة الأخرى، الله مع كل تجربة ولا كل ظروف صعبة وخا يسمح بها وخا يسمح بحاجة ماشي أكثر من الطاقة ديالنا، ولكن مع ذلك يدير المنفذ وتدير المخرج، وما تخليناش بوحدنا نواجهها ونبقاو غارقين فيها ولا نقلبوا شنو غادي نديروا ولا شنو الحل. هو كيبغي يعاوننا، هو كيهتم بينا، هو كيبغيك وكيفكر فيك وعينيه عليك، وذاك الشيء علاش هو تيدير المنفذ وتيدير المخرج. عييتي ما عندك ظروف صعيبة، ما بان لك شنو تديري، ما بان لكش الحل، هو عنده الحل. رفع عينك جهة السماء وجهة الله وقول ليه شكرا حيت انت معايا، شكرا حيت ما كتحملنيش كثر من الطاقة ديالي، حتى لو انا فكرت بزاف مرات هادشي بزاف عليا، وشكرا ليك لانه حتى لو انا حرت وصافي ما بقاش عندي شنو نقدر ندير، ما بان ليش الحل، انت ديما عندك الحلول وما يمكنش ما يكونش عندك الحل، حيت انت كتقدر على كل حاجة وما كاينش شي حاجة اللي ما تقدرش عليها. شكرا ليك، انت الهي وانت الاب ديالي السماوي، كنبغيك وبغيت نبقى عايشة معاك، وبغيت نتايا تكون معايا في كل موقف وفي كل الظروف، ونشوف يديك تحل البيبان قدامي اللي تسدات في وجهي من قبل، في اسم يسوع آمين.

0: سيداتي كيف ما وعدناكم، حنا معكم في حلقة جديدة من برنامج أنا هو، وفي حلقة اللي بزاف من المستمعات متشوقين لها، أكيد كتسناو تسمعوا على هذا الموضوع. سيداتي معنا أيوب غيفيدنا وغيعطينا معلومات جديدة على موضوع الارتباط. شكرا أيوب حيت جيتي لراديو معجزة، مرحبا بك من جديد.
1: شكرا لكم نتوما على الدعوة ديالكم، وأنا فرح وشرف لي أنني نكون كنشارك معكم هذا الموضوع هذا.
0: أيوب بغينا نستغلوا الوقت اللي عندنا في هذه الحلقة قد ما قدرنا باش نعرفوا أكثر وأكثر على هذا الموضوع. شنو هو الارتباط؟ طبعا ماشي ارتباط، لكن الارتباط المسيحي.
1: الارتباط هو شي حاجة مقدسة، وكان قدروا نفهموا عليه ونقراوا عليه أكثر إلا رجعنا للكتاب المقدس. في سفر التكوين أول أصفار ديال الكتاب المقدس الإصحاح الثاني كيهضر كيفاش الله فشاف آدم قال ما مزيانش يكون بوحده، وعلى ديك الشيء غادي نخلق له معين بحاله، معين نظير، شي واحد اللي يكون بحاله ويعاونه. وفي هذيك الوقت الله جاب واحد النعاس على آدم وخد ضلع من ضلوعه وصوب منها حواء. وهنا كيبان لنا أنه من الفكر ديال الله في الأول كان قاصد أنه تكون علاقة ديال ارتباط ما بين الذكر والأنثى ويكونوا مع بعضياتهم. الراجل محتاج للمرأة، والمرأة كتكمل الراجل، والمرأة محتاجة للراجل، وهكا خاصهم يكونوا مع بعضياتهم وتكون علاقة ديال الزواج كتربط الراجل مع المرأة باش يقدروا يكملوا حياتهم كجسد واحد وكشخص واحد.
0: أيوب اللي بغيت نسولك عليه، وحيت كنشوفوا الولاد يقدروا في مجتمعاتنا دابا الولاد الشباب كيتفلاو على البنات والعكس حتى هو، واش الشاب المسيحي في نظرك يقدر يتفلى في الارتباط؟
1: كما قلت وانا كنجاوب على السؤال الاول، الارتباط شي حاجه مقدسه واللي الله كان قصدها من البدو وهو كيخلق ادم وحواء اول البشر. وإذا كانت هذه العلاقة هذه مقدسة وهي إرادة ديال الله، ما ينفعش أننا نجي ونبدأ ونتفلو فيها ونتفلو بيها. خاصنا نكونوا قد المسؤولية وكبار وواعيين أنها شي حاجة مقدسة، وخاصنا نقدروها ونحترموها ونعطيوها القيمة ديالها. علاقة ما بين الرجل والمرأة، علاقة ما بين الذكر والأنثى، علاقة ما بين شاب وشابة، خاصها تكون علاقة اللي عندها واحد الهدف سامي، واحد الهدف كبير، هي أنها توصلهم للزواج، توصلهم لارتباط مقدس، توصلهم لأنهم يكملوا حياتهم مع بعضياتهم. وأي علاقة ما عندهاش هذا الهدف هذا هي علاقة ماشي مقدسة وعلاقة غير خاوية. بالنسبة لي علاقة اللي ما غتأدي لتا شي حاجة، غير غادي تدمر لهم حياتهم بجوج، غادي تأثر سلبيا سواء لا على الشاب ولا على الشابة. وهكا كنشوف باللي كل واحد فينا كشباب وكشابات خاصنا نردوا بالنا لهذه القضيه هذه ونشوفوا ليها بهذه النظره هذه. حنا المؤمنين المسيحيين ما نقدروش نتصرفوا كما الناس وحدين اخرين كيتصرفوا، بالعكس خاصنا نكونوا مثال وقدوه مزيانه بالنسبه لهم ويشوفوا فينا ناس اللي كيعرفوا الله وكيحترموه في حياتهم.
0: ولا جوج كانوا مثلا مرتبطين وكانوا كيفكروا في الزواج وما تزوجوش، واش هذا نقدروا نقول عليه غلط؟
1: كنظن باللي لا، حيت شي حاجه طبيعيه الا جوج ديال الشباب كانوا في مرحله ديال انهم كيوجدوا الزواج ديالهم، كيحاولوا يتعرفوا على بعضياتهم والامور ما مشاتش بيناتهم، وبان باللي ما يصلحوش لبعضياتهم، بان باللي ما غاديش يقدروا يكملوا مع بعضياتهم حياتهم كامله. بالعكس كنظن انهم الافضل يحبسوا قبل ما يزيدوا وتعمق العلاقه مع بعضياتهم ويوصلوا لمستويات وحده اخرى، ومن بعد عادي يبداو يفكروا مثلا في الطلاق الا تزوجوا، وحنا عارفين هذه شي حاجه ما خاصهاش الدار، او لا يوصلوا لشي مستوى ديال المعيشه خايب وما مرتاحينش مع بعضياتهم وما كاينش سلام وما كاينش فرحه بيناتهم وفي حياتهم. على هادشي كنظن انهم بالعكس الا بان ليهم وهما في المرحله ديال التعارف ان ما غاديش يقدروا يكملوا مع بعضياتهم وتشاوروا مع ناس واكدوا ليهم هاد الاحساس اللي عندهم والامور مشات بطريقه سليمه اللي فيها ود واحترام لبعضياتهم، هادي ماشي شي حاجه خايبه، لكن بالعكس هادي شي حاجه مزيانه وكنصح اي واحد اي شابه واي شاب يتصرفوا بهذه الطريقه هذه. غير انا كنركز على الاحترام يبقى والتقدير يبقى مهما كانت الحاجه اللي غادي تخليهم يوقفوا هذه العلاقه هذه، حيت هذا هو الاساس، ان كما بدات العلاقه بيناتهم باحترام وتقدير حتى الا كانت غتسالي خاصها تسالي بنفس الاحترام والتقدير الى ما كانش اكثر.
0: الحلقه ديال اليوم سالات، شكرا ايوب على هذه الحلقه زوينه بزاف، وحتى نتوما مستمعاتنا شكرا على متابعتكم لنا في هذا البرنامج. نتمنى نكونوا جاوبنا على اسئلتكم، وكيف ما موالفين تسنونا في حلقه جديده في موضوع جديد، وكيف العاده في برنامجكم انا وهو على راديو معجزه.

0: راديو معجزة ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: هنا إذاعة الأخبار المفرحة من بريطانيا.
2: إيميل أروبا أخبار مفرحة .com. لادريس مخ على الإنترنت إيجار مكاد www أخبار مفرحة .com. akhbarmufriha.com.

سلام المسيح. دابا كنجيو مره اخرى في حلقه اخرى كنبغيو نتلاقاو باش نزيد نكمل الشهاده ديالي، وكنتمنى من الرب يسوع المسيح باش تعجبكم وتكون بركه في حياتكم، امين. وفي ديك الايام عيطت لي واحد صاحبتي اللي كانت هي المديره ديال دوك الشباب اللي كانوا كيجيو للمغرب باش يقراو العربيه، وخبرتني باش نمشي لعندها للخارج باش نقريهم العربية، وكانت فرصة مزيانة ليا ومشيت. ملي وصلت لدارها لقيت صاحبتها كاتي كتسناني في الباب، ودتني لدارها حيث صاحبتي كوني جاوها شي ضياف ومشات معاهم تساريهم بعيد من داك المدينة، ولكن وصلت كاتي باش نبقى معاها داك النهار. ولكن اللي كنشوف من هذا الشيء وهي الخطة ديال الرب كانت عجيبة في حياتي، حيث الرب استخدم كوني وكاتي ورجلها دارول باش في ذاك النهار بالضبط نتعرف على الصديق ديالهم اللي هو الآن زوجي، يعني رجلي. مجدا للرب. إيوا في ذاك في الدار ديال كاتي ودارول حتى هما كان عندهم شي جوج ديال الضياف مغاربة شباب، وعيطوا على صديقهم آخر باش يجي. في الحقيقة كانوا غاديين يديروا واحد الاجتماع، وكانت فرصة مزيانة باش نكون معهم. ومن بعد الغداء جا داك الصديق ديالهم اللي هو رجلي دابا، وجاو جوج ديال الخوت اللي كانوا كبار في السن وهما عرب من الشرق، وهما اللي تكلموا بجوج في ذاك الاجتماع. ودوزنا ذاك الاجتماع مزيان، وقال واحد فيهم ديال دوك الخوت اللي تكلموا: بغيت نعلمكم واحد ترنيمة اللي شجعتني في حياتي بزاف ديال المرات. ملي يكون عندكم ضيق او تجربة او مرض او حزن رنموها. وقال انا غادي نرنم طرف بطرف وانتوما عودوها مرايا، وهكاك حتى حفظناها. وانا دخلت لي فراسي في الحين، واخا ما كتبتها ما والو حتى لدابا. وهاد الترنيمة قديمة وكتظهر قوة المسيح، وهي مباركة. بغيت نكتبها هنا، اذا بغيتو حفظوها حفظوا الكلمات ديالها، راه غادي تشجعكم. وهادو هما الكلمات ديالها: ربي انت تستطيع كل شيء، ليس شيء غير مستطاع لديك. ربي أنت تستطيع كل شيء، ليس شيء غير مستطاع لديك. كل شيء مستطاع لديك. عند كثرة همومي وألامي، عندما أرى الأبواب توصد أمامي. عند كثرة همومي وألامي، عندما أرى الأبواب توصد أمامي. أنت وحدك تفتح الأبواب. في صليبك فدائي وعزائي، في صليبك أرى الدواء لدائي. في صليبك فدائي وعزائي، في صليبك أرى الدواء لدائي. أنت وحدك لنبع العزائي، أمين. وهذه هي الترنيمة كلها. ملي وصلت صاحبتي لدارها عيطت لكاتي في التليفون باش تجيبني عندها، ومشينا. كان ديك الساعات جا الليل، كنت فرحانة بزاف نشوفها، وحتى هي كانت فرحانة بزاف تشوفني. ولا غدا في الصباح عرفتني على التلاميذ اللي غادي نقريهم العربية، كانوا تقريبا شي 15 بهم. ايوا صاحبتي ورجلها عطاوني البرنامج ديال الدروس، وبديت كنقريهم. وفي نهار الحد كانوا كيتجمعوا في الكنيسة ديالهم باللغة الإنجليزية، وسولتني صاحبتي واش نبغي نمشي الاجتماع مع داك الصديق المغربي حيث هو يقدر يترجم عليا بالعربية. وقلت لها واخا، وبدا يجي كل حد في الصباح باش نمشي معاه للكنيسة ديالو، وكان كيترجم عليا شنو كيقول الراعي بالكنيسة. كنت فرحانة وعجبوني بزاف الترانيم واخا ما كنفهمش. واللي زوين بزاف هو كنت كنشوف الفرحة
على الوجوه ديالهم كاملين، وعندهم واحد الضحكة بريئة بحال الضحكة ديال الدراري الصغار. كانوا بصح كيبان عليهم بينهما ولاد الله الحقيقي، وحسيت بحال

0: ما نمشي عند كوني. وفي ذاك الحلم كنت في واحد البلاصة عالية وشفت البالكون عامر بالعربي بالغرس وفيه الورد، وكانت فيه واحد المرأة كبيرة في عمرها وشعرها بيض كله، وكانت كتسقي ذاك الغرس. وبصح كوني كانت كبيرة في عمرها وكان شعرها بيض كله وعندها بزاف ديال الغرس، وعرفت بين ذاك الحلم من الرب. وقلت لكوني انا كيعجبني الغرس والورد بزاف، وقالت لي واخا من دابا الفوق تبقاي انتي تسقيه، وجاوبتها واخا، وحتى هي كان كيعجبها الغرس بزاف. ودوزت واحد المدة تما تقريبا شي 3 شهور ورجعت للمغرب، ومن بعد شي مدة قصيرة عيطوا لي مرة اخرى باش نرجع نقري تلاميذ اخرين، ورجعت وبديت كنقريهم. وفي هاد المرة كنت كنشارك البيت ديالي مع واحد البنت أمريكانية سميتها بهية يعني بيغي، وكانت كتتكلم بالشلحة مزيان مزيان حيت كانت كتسكن في المغرب تين غير في الجبال، وكانت رسامة كترسم اللوحات وكتمشي تبيعهم في الرباط، هذيك هي الخدمة ديالها. ولكن كان عندها واحد الخدمة أخرى أحسن، كانت كتخدم للرب في داك الجبال وداك العروبية مع العيالات والدراري الصغار وبوحدها، كانت شجاعة وإيمانها قوي، الرب كان معها وحماها بزاف ديال المرات. شكرا للرب اللي موجود مع ولاده وكيحميهم فين ما كانوا حيث هو آمين. وهي حكت لي عاود بين واحد النهار كانت ركبة في واحد الكار باش تمشي لداك الدوار فين كتسكن هي، وقالت لي بين الكار كان غادي غير في الخلا وجبال وما كان والو، ما كان لا حوانت ولا ديور، وجاف في بالها واحد النوع ديال التفاح ما عمرها شافته في المغرب كان غير في امريكا، وكان كيعجبها وتوحشته بزاف. ومن بعد بدات كتجيها الريحه ديالو في نيفها. وفي واحد الوقت وقف داك الكار وطلعت واحد المراه بوحدها بواحد السله في يديها عامره بالتفاح، كانت كتبيعو وشرات به هي التفاح، وصدق نفس التفاح اللي شحال هذه ما كلاته هي، وبقات معجبه وكتقول منين جا هاد التفاح، منين خرجت هاد المراه. وهي فهمات بين الرب عطاها هديه منه. بصح هاد الشيء كيوقع شي مرات في حياتنا، الرب كيعطينا سؤال قلبنا كما كيقول كلام الرب، الرب يعطيكم سؤال قلبكم. وبالنسبه اللي كنشوف هذه معجزه. امين.
1: يلا نقول سوا ربي.

واخا يا اخوتي دابا انا غادي نوقف نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصه ديال الحياه ديالي الشهاده ديال الحياه ديالي مره اخرى ونشوفكم المره الجايه.

0: أنا اسمي غيث، أنا سوري، أقيم حاليا في أوروبا ومؤمن بالمسيح من قرابة 7 سنوات. السؤال اللي دائما بنطرح أنه لماذا المسيح، أو ليش اخترت المسيح لحتى أكون عم أتبعه بحياتي بكل المبادئ كل القواعد اللي هو قالها. أنه المسيح ببساطة قدم لي خط سير حياة، قدم لي مبادئ قوانين تحترمني، تحترم إنسانيتي، بتحترم الناس الثانيين، هذا على الصعيد البشري، لأنه هو ساعدني بأن تكون علاقاتي مع الناس مبنية بشكل صحيح التعاليم اللي هو قاله. وعلى الصعيد الروحي المسيح هو اللي قدم لي كل شيء روحي، كل دعم روحي، الغذاء الروحي الحقيقي لقيته بالمسيح وبالكتاب المقدس وبالإنجيل. فوق بنكون عم نقرأ فيه للإنجيل مثلا عن المسيح، نشعر أنه هو كتاب حي، كتاب حقيقي بيحكي عن كل الأوجاع نحن بنمر فيها، عن التجربة الإنسانية حقيقة ما حدا قدر وصفها قد ما وصف المسيح، لأنه ببساطة هو الله اللي بيعرف الشيء اللي هو صنعه كتير منيح، هو اللي بيعرف كيف يصلح الإنسان بعد ما سقط من جنة عدن. في كتير تغييرات اجت على حياتي من بعد ما أنا تبعت المسيح وردت أن يكون تابع لإله. هاي التغييرات يعني فيني بلش بأكبر وأهم شيء حسيته مباشرة، هو فيني سمي السلام الداخلي. السلام الداخلي اللي هو أنا بعرف حالي أنا مين بالمسيح، بعرف حالي شو هو الخط اللي أنا مشيان عليه، هو خط واضح، الخط اللي رسم لي المسيح، هو أنه أنا الوقت كله بين إيدين أمينة، لأن المسيح قال بأنه هو يرعاني، الله يرعاني والله ناقشني على كف إيدي وحاميني بكل خطوة. نحن كسوريين مرينا بألام كتير كبيرة جراء الهجرة والحرب والنزوح. في سوريين كتير يعني عدوا 5 أو 6 بلدان بظروف خطرة لحتى وصلوا لمكان ممكن يبلشوا في حياة جديدة من بعد وقت طويل من الحرب. فالمسيح هو اللي كان عاطينا الأمان، هو اللي كان حامينا بفترة طويلة كتير، حاميني أنا شخصياً بفترة طويلة كتير، ولي خبرات كتيرة مع هالموضوع هذا. الشيء اللي بحب أقوله لكل حدا يكون عم يسمعنا إنه الحياة كتير قصيرة، وقت كتير ما في لحتى نحن نكون عم نصلح علاقتنا مع الله مع الآخرين، لأنه هي علاقة صايرة أفقية مع الآخرين، علاقة رأسية مع الله. فما بعتقد في حدا تاني غير المسيح قادر أنه هو يصلح علاقتنا مع الله، قادر أنه هو يخلينا التواصل مباشر معه من بعد، في علاقة انكسرت بيناتنا. هو الوحيد اللي قادر يصلحنا علاقتنا مع أخونا الإنسان على هاي الأرض، لأنه هو خلقنا كلياتنا كوحدة واحدة، خلانا نكون كلياتنا كخليقة لأله، نحن مشتركين بالهوية الإنسانية. والمسيح أكد بكثير من المواضيع بأنه هويتك كإنسان هي محفوظة عند الله قبل ما تكون هوية دينية. فأنا بصلي لكل حدا هو عم يسمعني هلا بأنه فعلا تتخذ قرار حسبه صح، بأنه ترجع تبني علاقة انكسرت مع خالقك، مع مصدر الحياة، حتى تستمتع بالحياة هلا وبالحياة الأبدية في الوقت اللاحق.
1: Aquí, Radio Vida en 95.1. Acabas de escuchar un programa en árabe. Retomamos ahora nuestros programas en español.
2: Hola a todos, saludos y bendiciones. Soy el pastor Marcos Céspedes, autor del libro ¿Por qué tienes miedo? Quiero enviar un saludo especial a la emisora Radio Vida en la 95.1 FM. Que Dios os bendiga y un abrazo fuerte para todos los que nos están escuchando.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في الطريق بوحدك.
1: معك أيوب، وانت دابا غتسمعي معانا حلقة جديدة من البرنامج ديالك أجي نقوليك.
2: السلام عليكم مستمعاتنا ومستمعينا في البرنامج ديالكم أجي نقوليك. البرنامج ديالنا كيركز على القيمة الحقيقية ديالك، على القيمة الحقيقية ديال المرأة، وأيضا القيمة الحقيقية ديال الراجل. في كل حلقة غادي نتكلموا على حاجة من بين الحوايج اللي كتبين كيفاش ربي اللي خلقنا كيشوفنا، وعلاش من أساس كيتعامل معنا. أكيد الشوفة ديالو لينا مختلفة على الطريقة اللي مولفين الناس كيشوفونا بها. يمكن ماشي كل الناس، لكن الأغلبية ديالنا صعيب علينا نفهموا القيمة، سواء ديالنا أو ديال الآخرين. على هاد الشي ديما غنقراو مجموعين آية أو قصة من كتاب الله اللي هو الكتاب المقدس، باش نتعلموا اكثر كيفاش الله شايفنا، وكيفاش حتى احنا خاصنا نشوفوا الناس الاخرين. الموضوع ديال حلقتنا اليوم اجي نقول لك انتي زوينه، وهي بالاخص للسيدات والبنات اللي كيسمعوا البرنامج اجي نقول لك، لكن حتى المستمعين ديالنا كيتطبق عليهم نفس المبدا. وفي نفس الوقت غادي تعاونهم هذه الحلقه يشوفوا القيمة الحقيقية ديال المرأة. انتي زوينة وهذه الحقيقة، والله كيشوفك هكا. وفي الحلقة ديال اليوم غادي نعرفوا كيفاش ربي كيبغيك كيما انتي، كيشوفك زوينة كيما انتي وكيما خلقك. الله ما عندوش زوينة وخايبة، وما كيفرقش بين سمراء وبيضة، طويلة وقصيرة، غليظة رقيقة، هادشي ما كيهموش، حيت الله هو اللي خلقنا، هو اللي خلقني، هو اللي خلقك على الشكل ديالنا، وهو كيشوفك زوينة كيما انتي، حيت ما يمكنش الله يخلق شي حاجة خايبة. الله كيشوفك زوينة وكيشوفك حتى انت زوين، وكتفرحي وكتفرح القلب ديالو، حيت انت وانتي مخلوقين على صورة الله. ماشي الصورة في الشكل ديال الذات ديالنا، ولكن فينا حوايج في طبيعتنا منه هو، وهاد الحوايج هما المهمين في نظر الله. ما كيناش شي وحدة زينها كامل، لكن ملي كنتعاملوا بطريقة مزيانة ويكونوا عندنا أخلاق زوينة وتصرفات كما الله باغينا نكونوا، هاد الشي كيفرح القلب دياله، وهذا هو المهم عنده. اختياراتنا، قراراتنا، كيفاش بغينا نعيشوا حياتنا، أما الشكل اللي خلقنا عليه زوين بزاف. حيت هكا كيقول في سفر التكوين من الكتاب المقدس في الإصحاح الأول، من اللي خلق الإنسان شاف الله ديك الشي اللي دارو وكان زوين بزاف. انتي زوينة بزاف كيما انتي، واللي خاصك تركزي عليه هو الأخلاق ديالك والتصرفات ديالك، حيت هما أساس. في أمثال الإصحاح 31 والآية 30 كيقول الزين مغشوش والجمال باطل، أما المرأة اللي متقي الله هي اللي كتقال فيها هضرة زوينة، وكما كيقولوا الناس راه الزين زين الفعل. أما في الذات ديالنا كلنا زوينين، ومهم تقتنعي باللي انتي زوينة وتكوني عارفة راكي زوينة، وربي كيبغيك وكيشوفك زوينة وانتي بنته. مستمعاتنا كنتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالحلقة ديال اليوم أجي نقول لك انتي زوينة. ومن اليوم ما تقبليش شي كذبة على راسك، وتيقي العكس ديال هاد الكلام، حيت انتي بصح زوين. نتلاقاو في حلقة جديدة وأجي نقول لك هضرة جديدة.

باش تواصلي معنا تقدري تعيطي لنا على الرقم الهاتفي ديالنا أو تصيفطي لنا ميساج، وتقدري حتى تصلي بينا على الواتساب في الرقم ديالنا اللي هو 06-01-96-59-57. الرقم ديالنا هو 06-01-96-59-57. شكرا للاستماع ديالك، كان معك أيوب على برنامج أجي نقول لك.

معاكي أيوب، وانت دابا غتسمعي معانا حلقة جديدة من البرنامج ديالك أجي نقولك. مستمعاتنا ومستمعينا العزاز، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أجي نقولك. الحلقة ديال اليوم العنوان ديالها أجي نقولك ما يمكنش ترضي كل شيء. وهذه هي الحقيقة، هاد الموضوع مهم بزاف، حيت كما العادة المواضيع اللي كنتكلموا فيها كتبين القيمة الحقيقية ديال الناس وبالأخص في عينين الله، وهذا الموضوع كيأثر على القيمة الشخصية لكل واحد فينا، حيت من خلال التربية ديالنا كنقدروا نفكروا باللي قبول الناس لينا ومحبتهم لينا مرتبطة بإرضائنا ليهم، وإلا ما كانوش راضيين علينا احنا غنكونوا مرفوضين. وهذا الفكر هذا وهذا الكلام هذا خطير وغلط، ما خصناش نفكروا بحال هكا ولا نتصرفوا بحال هكا. قيمتنا ما عندهاش علاقة بتاتا بقبول الناس لينا أو رفضهم لينا، قيمتنا ما عندهاش علاقة بأفعالنا، حيث المصدر الحقيقي ديال القيمة هو الله، هو اللي خلقنا وصنعنا، وهو وحده اللي يقدر يحدد القيمة ديالنا، وحنا غاليين في عينيه وما خصناش نخافوا من عدم قبول الناس لينا ونتعاملوا معهم بخوف انهم ما يرضاوش علينا، حيت هذا الشيء يقدر يخلينا نبداو نديروا اعمال اللي ما كترضيش الله باش نرضيو الناس. وفي الحقيقه العكس هو اللي خاصو يدار، خاصنا نعطيو لله الاولويه وهو اللي نفكروا فيه في المرتبه الاولى، نرضيوه هو الاول. وإلى المشيئة ديال الله كانت عكس الإرادة ديال الناس، نرضي الله وما نفكروش باللي الناس ما غاديش يعجبهم الحال، حيت أصلا مستحيل نرضي كل الناس وما يمكنش نتبعوا الرغبات ديال الناس في كل حاجة، حيت الناس مختلفين، كل واحد الفكر دياله، كل واحد مبادئه، كل واحد سلوكه، وإلى تبعنا الناس ما غاديش نقدروا نزيدوا خطوة لقدام. هاد شي كيتكلم عليه الإنجيل اللي هو كتاب الله، فرسالة تسالونيكي الأولى الإصحاح 2 والآية 4 كيقول هكا: وكما كان مزيان عند الله يأتمنا على الخبار الزوينة دياله، هكا خاصنا نتكلمه، ماشي بحال إلا كنرضيو الناس لكن نرضيو الله اللي كيختبر شنو كاين في قلوبنا. من هاد الآية هادي كنفهموا باللي خاصنا نرضيو الله في المرتبة الأولى وماشي الناس. هنا كتسالي الحلقة ديال اليوم، نتلاقاو مستمعاتنا ومستمعينا في الحلقة الجاية. الله يحميكم ويبارك حياتكم. باش تواصلي معنا تقدري تعيطي لنا على الرقم الهاتفي ديالنا أو تصيفطي لنا ميساج، وتقدري حتى تصلي بينا على الواتساب في الرقم ديالنا اللي هو 06-01-96-59-57. الرقم ديالنا هو 06-01-96-59-57. شكرا للاستماع ديالك، كان معك أيوب على برنامج أجي نقولك.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في الطريق بوحدك.
1: المستمعات الكرام، معاكم عبد الله مقدم برنامج أجي تتغيري على راديو معجزة. مرحبا بك في برنامج أجي تتغيري. هذا البرنامج اللي كنهضروا فيه على كيفاش تغير حياتك وحياتي وحياة كل الناس، كيفاش الله تغير حياتنا ويقادها من بعد ما تكون حياة فيها تالفة، حياة ضايعة، حياة مريضة، حياة صعيبة، ويخليها حياة مزيانة. وفي هذه الحلقات هذو كنهضروا على موضوع التبات، منين كنجيو للمسيح، كيفاش نبقاو ثابتين فيه، كيفاش ما نبعدوش عليه، كيفاش حتى حاجه ما تجرنا وتخلينا ما نعيشوش ليه ولا ما نكونوش معاه. وهضرنا على جوج المبادئ من قبل، على كيفاش نبنيو حياتنا على الصخر باش من خلال اننا نسمعوا الكلمه ديالو ونديروا بها، وهضرنا على مبدا ان الله معنا ما تخليناش. ودابا غادي نهضروا على واحد المبدا واحد اخر، طاقة ومنفد. شنو معني الطاقة ومنفد؟ الله ما تحملناش كتر من الطاقة ديالنا، وحتى منين تيكون شي مشكلة الله تدير لها الحل وتدير لها المخرج. تيقول الكتاب المقدس ما كتجي تراشي تجربة في حياة ديالنا غير بشرية، الله ما كيدير شي تجربة خايبة في حياة ديالنا، ولكن وخا تجارب تيجيو من الناس تيقول الله آمين ما كيخليناش نجربو فوق ما نقدرو نتحملو، وحتى تيخلينا يسمح نجربو في شي حاجة كيدير المخرج من هاد التجربة هادي وكيدير الحل، حتى لو احنا ما شايفينش المخرج ولا ما شايفينش الحل. شنو معنى الطاقة والمنفذ؟ يعني دابا غير احنا الى مثلا عندي ولدي صغير وما يقدرش يهز البوطة يمشي يتسخر، مستحيل انا نفكر راه نقول لولدي سير جيب البوطه، وما كاين اي انسان لا راجل ولا امراه غادي يقول ليه سير هز البوطه وتسخر، حيت ثقيله عليه ما يقدرش عليها، ممكن تطيح على رجليه وغيبي يحركها وترس ليه رجليه ولا شي حاجه. الله هو شايف كل شيء وعارف كل شيء، وخا تيجيونا المشاكل في الحياه ولا من خلال الناس، مع ذلك ما تسمحش أن شي حاجة تطرى أكثر من الطاقة ديالنا. وإحنا بزاف من مرات نفكروا هذا الشيء بزاف ما قادرينش نتحملوا هذا الشيء أكثر من الطاقة ديالنا، وهذه غير كذبة من إبليس، لأنه إلا تيقنا هذا الشيء أكثر من الطاقة ديالنا معنيتها كنستسلموا، والله ما بغاناش نستسلموا. الله تسمح بحاجات في حدود الطاقة ديالنا، في حدود اللي نقدروا نستحملوا. والحاجة الأخرى، الله مع كل تجربة ولا كل ظروف صعيبة وخا يسمح بها وخا يسمح بحاجة ماشي أكثر من الطاقة ديالنا، ولكن مع ذلك يدير المنفذ وتدير المخرج، وما تخليناش بوحدنا نواجهها ونبقاو غارقين فيها ولا نقلبوا شنو غادي نديروا ولا شنو الحل. هو كيبغي يعاوننا، هو كيهتم بينا، هو كيبغيك وكيفكر فيك وعينيه عليك، وذاك الشيء علاش هو تدير المنفذ وتدير المخرج. عييتي ما عندك ظروف صعيبة، ما بالكش شنو تديري، ما بالكش الحل، هو عنده الحل. رفع عينك جيت السماء وجيت الله وقول ليه شكرا حيت انت معايا، شكرا حيت ما كتحملنيش كسر من الطاقة ديالي، حتى لو انا فكرت بزاف مرات هاد شي بزاف عليا، وشكرا ليك لانه حتى لو انا حرت وصافي ما بقاش عني شنو نقدر ندير، ما بالياش الحل، انت ديما عندك الحلول وما يمكنش ما يكونش عندك الحل، حيت انت كتقدر على كل حاجة وما كاينش شي حاجة اللي ما تقدرش عليها. شكرا ليك، انت الهي وانت الاب ديالي السماوي، كان بغيك وبغيت نبقى عايشة معاك، وبغيت انت تكون معايا في كل موقف وفي كل الظروف، ونشوف يديك تحل البيبان قدامي اللي تسدات في وجهي من قبل. في اسم يسوع آمين.

0: سيداتي كيف ما وعدناكم احنا معكم في حلقة جديدة من برنامج أنا هو وفي حلقة اللي بزاف من المستمعات متشوقين لها أكيد كتسناو وتسمعوا على هذا الموضوع سيداتي معنا أيوب غيفيدنا وغيعطينا معلومات جديدة على موضوع الارتباط شكرا أيوب حيت جيتي لراديو معجزة مرحبا بك من جديد
1: شكرا لكم نتوما على الدعوة ديالكم وأنا فرح وشرف لي أنني نكون كنشارك معكم هذا الموضوع هذا
0: أيوب بغينا نستغلوا الوقت اللي عندنا في هذه الحلقة قد ما قدرنا باش نعرفوا أكثر وأكثر على هذا الموضوع شنو هو الارتباط طبعا ماشي ارتباط لكن الارتباط المسيحي
1: الارتباط هو شي حاجة مقدسة وكنقدروا نفهموا عليه ونقراو عليه أكثر إلا رجعنا للكتاب المقدس في سفر التكوين أول أصفار ديال الكتاب المقدس الإصحاح الثاني كيهضر كيفاش الله فشاف آدم قال ما مزيانش يكون بوحدو وعلى ديك الشي غادي نخلق له معين بحاله معين نظير شي واحد اللي يكون بحاله ويعاونه وفي هذيك الوقت الله جاب واحد النعاس على آدم وخدا ضلع من ضلوعه وصوب منها حواء وهنا كيبان لينا أنه من الفكر ديال الله في الأول كان قاصد أنه تكون علاقة ديال ارتباط ما بين الذكر والأنثى ويكونوا مع بعضياتهم الراجل محتاج للمرأة والمرأة كتكمل الراجل والمرأة محتاجة للراجل وهكا خاصهم يكونوا مع بعضياتهم وتكون علاقة ديال الزواج كتربط الراجل مع المرأة باش يقدروا يكملوا حياتهم كجسد واحد وكشخص واحد
0: أيوب اللي بغيت نسولك عليه وحيت كنشوفوا الولاد يقدروا في مجتمعاتنا دابا الولاد الشباب كيتفلاو على البنات والعكس حتى هو واش الشاب المسيحي في نظرك يقدر يتفلى في الارتباط
1: كما قلت وانا كنجاوب على السؤال الاول الارتباط شي حاجه مقدسه واللي الله كان قصدها من البدو وهو كيخلق ادم وحواء اول البشر وإلا كانت هاد العلاقة هادي مقدسة وهي إرادة ديال الله ما ينفعش أننا نجيو ونبدأ نتفلو فيها ونتفلو بيها خاصنا نكونوا قد المسؤولية وكبار وواعيين أنها شي حاجة مقدسة وخاصنا نقدروها ونحترموها ونعطيوها القيمة ديالها علاقة ما بين الراجل والمرأة علاقة ما بين الذكر والأنثى علاقة ما بين شاب وشابة خاصها تكون علاقة اللي عندها واحد الهدف سامي واحد الهدف كبير هي أنها توصلهم للزواج توصلهم لارتباط مقدس توصلهم لأنهم يكملوا حياتهم مع بعضياتهم وأي علاقة ما عندهاش هذا الهدف هذا هي علاقة ماشي مقدسة وعلاقة غير خاوية بالنسبة لي علاقة اللي ما غتأدي لتا شي حاجة غير غادي تدمر لهم حياتهم بجوج غادي تأثر سلبيا سواء لا على الشاب ولا على الشابة وهكا كنشوف باللي كل واحد فينا كشباب وكشابات خاصنا نردوا بالنا لهاد القضية هادي ونشوفوا لها بهاد النظرة هادي حنا المؤمنين المسيحيين ما نقدروش نتصرفوا كما الناس وحدين اخرين كيتصرفوا بالعكس خاصنا نكونوا مثال وقدوة مزيانة بالنسبة لهم ويشوفوا فينا ناس اللي كيعرفوا الله وكيحترموه في حياتهم
0: كاينين حتى شي شباب وشي شابات اللي عندهم الفكره ديال ما حنا ما بغيناش نرتبطوا او نتزوجوا واش هادي ضد مشيئه الله
1: غنقدر نقول ضد مشيئه الله حيتاش كما قلت حنا في الاصحاح الثاني ديال سفر التكوين كنقراو على هاد العلاقه ما بين الرجل والمراه وكيقول ان الله خلق الانسان ذكر وانثى وقال لهم كثروا وكبروا وعمروا الارض كيفاش بغينا الجنس البشري يكثر ويعمر الارض الى ما كانتش علاقه ديال ارتباط في زواج اللي من خلالها يقدروا يجيو واحد الوليدات صغار اللي يقدروا يخليو البشريه كتكبر بزاف ديال الناس كيظنوا ان المشاكل ديال الكره الارضيه وديال الكون هي البشر اللي كثر واللي كثر اكثر من الحد اللي خاصو يوصل ليه وهكا انا تنظن ان هذا فكر غلط حيتاش الارض ديالنا عامرة بثروات كافية لكل شيء خاصنا غير حنا نكونوا ناس اللي كيتصرفوا بمسؤولية في كل حاجة نحترموا بعضياتنا وكل واحد يدي حقه ويحبس وهكا اللي كاين على كوكب الارض غيكفينا كاملين. وهكا ايضا كنقول ما ينفعش نفكر انه ما خصنيش نرتبط حيتاش الارتباط ماشي شي حاجه ضروريه وغير شي حاجه زايده. لا، الله باغينا نكونوا مرتبطين. خلق الانسان ذكر وانثى وخلقهم باش يكونوا مع بعضياتهم. كاين حالات خاصه لناس يقدروا يحسوا انهم ما خصهمش يرتبطوا لاجل اهداف معينه، ولكن هذا ماشي الموضوع ديال الحلقه ديالنا اليوم. الموضوع ديالنا هو نفهموا على الارتباط. وانا تنقول لك الا فكرنا ما نرتبطوش غير حيتاش ما فيناش وماشي موضوع اللي مهم بالنسبه لنا، انا بالنسبه لي كنقول هنا خرجنا على الاراده ديال الله.
0: الا تقدر تقول لنا ايوب مواصفات ديال العلاقه ما بين شاب وشابه مؤمنين، شنو غتكون هاد المواصفات؟
1: صعيب نحددو بشكل خاص ونقولو هذه هي المواصفات اللي خاصها تكون في علاقه ما بين جوج ديال الشباب مؤمنين، شاب وشابه تفكروا في الزواج وفي الارتباط مع بعضياتهم. ولكن نقدروا نتكلموا بشكل عام على مبادئ واساسيات خاصهم يكونوا تيحترموها. الحاجه الاولى كما قلت، اي علاقه ما بين الجنسين خاص يكون الهدف الاول ديالها هو الزواج. يعني خاصهم يكونوا فاهمين اننا في واحد المرحله اللي كنتعرفوا على بعضياتنا باش نشوفوا واش غادي تنجح علاقه ديال الزواج بيناتنا. هذه الحاجه الاولى، يعني الهدف الاساسي ديالهم الاول خاص يكون هو الزواج. الحاجه الثانيه خاصهم يحترموا الحدود ديال العلاقه اللي كاينه بيناتهم. هذه الحدود معنيتها ما يوصلوش لانهم يمارسوا الجنس قبل الزواج، يكونوا تيحترموا بعضياتهم تيقدروا بعضياتهم، ما يتعداش شي واحد على الاخر فيهم، ويكون واحد النوع ديال الاحترام متبادل. انا كنظن الى تحترموا هاد جوج ديال الحوايج كاساسيات في البدايه ديال العلاقه غادي نقدروا نكونوا كنتكلموا على علاقه اللي ناجحه.
0: ويلا جوج كانوا مثلا مرتبطين وكانوا كيفكروا في الزواج وما تزوجوش، واش هذا نقدروا نقولوا عليه غلط؟
1: كنظن باللي لا، حيتاش شي حاجه طبيعيه الى جوج ديال الشباب كانوا في مرحله ديال انهم كيوجدوا الزواج ديالهم، كيحاولوا يتعرفوا على بعضياتهم والامور ما مشاتش بيناتهم، وبان باللي ما يصلحوش لبعضياتهم، بان باللي ما غاديش يقدروا يكملوا مع بعضياتهم حياتهم كامله. بالعكس كنظن انهم الافضل يحبسوا قبل ما يزيدوا وتعمق العلاقه مع بعضياتهم ويوصلوا لمستويات واحده اخرى، ومن بعد عادي يبداو يفكروا مثلا في الطلاق الا تزوجوا، وحنا عارفين هذه شي حاجه ما خاصهاش الدار، او لا يوصلوا لشي مستوى ديال المعيشه خايب وما مرتاحينش مع بعضياتهم وما كاينش سلام وما كاينش فرحه بيناتهم وفي حياتهم. على هادشي كنظن انهم بالعكس الا بان ليهم وهما في المرحله ديال التعارف ان ما غاديش يقدروا يكملوا مع بعضياتهم وتشاوروا مع ناس واكدوا ليهم هاد الاحساس اللي عندهم والامور مشات بطريقه سليمه اللي فيها ود واحترام لبعضياتهم، هذه ماشي شي حاجه خايبه، لكن بالعكس هذه شي حاجه مزيانه. وكنصح اي واحد اي شابه او اي شاب يتصرفوا بهذه الطريقه هذه، غير انا كنركز على الاحترام يبقى والتقدير يبقى مهما كانت الحاجه اللي غادي تخليهم يوقفوا هذه العلاقه هذه، حيتاش هذا هو الاساس. ان كيما بدات العلاقه بيناتهم باحترام وتقدير، حتى الا كانت غتسالي خاصها تسالي بنفس الاحترام والتقدير الى ما كانش كتر.
0: الحلقه ديال اليوم سالات، شكرا ايوب على هذه الحلقه زوينه بزاف، وحتى نتوما مستمعاتنا شكرا على متابعتكم لنا في هذا البرنامج. نتمنى نكونوا جاوبنا على اسئلتكم، وكيف ما موالفين تسناونا في حلقه جديده في موضوع جديد، وكيف العاده في برنامجكم انا وهو على راديو معجزه.

أنا فتيحة، سميتي فتيحة، وبغيت نعطيكم الشهادة ديالي باش نشجع الناس ونشجع الأخوت بهذه الشهادة، وكان نطلب من الرب باش تكون بركة عليكم، بركة على حياتكم. دابا بغيت نرجع شوية للور. ملي كنت كنعيش في دارنا مع والدية من بعد ما آمنت بالسيد المسيح، كما العادة جاب كفران من الجامع، وهذه المرة كان كفران بزاف، وبدأ كيعاود لنا بالإمام قال لهم في الجامع بين قاضي القضاة قال ديال مدينة صفرو ولدو كفر ولا مسيحي، وما خلا ما دار معاه وما بغاش يرجع للطريق، ودابا قاضي القضاة مفقوس ومحشم قدام الناس، وبا مسكين بقى حتى هو كيتفقس وكيقول هذه مصيبة وتحشيمة كبيرة، هذا القاضي مهم بزاف وعنده الفلوس ولاباس عليه، ولكن ولده طيح له بقيمته، والناس في الجامع بقاو معجبين. وكان هذا الخبر واحد الصدمة كبيرة لكل هذوك الناس اللي في الجامع. وفي ديك الساعة كنت كنفكر وكنقول في نفسي شنو غادي يوقع لي إلا عرفوا أنا وليت مسيحية، ولكن الرب حفظني حتى لهذا الوقت باش تعرفوا الشهادة ديالي، لأن هذه هي الإرادة ديالو في حياتي. وكنشكر الرب يسوع اللي حماني وحما حتى ولد قاضي القضاة، راه حماه الرب يسوع المسيح. ومن اللي وقع له داك الشي قالوا عليه كافر وجرى عليه باه من الدار، كانت الإرادة ديال الله، وتما راه تمجد اسم الرب. وهاد الشهادة اللي كنكتب لكم راه فيها كيتمجد اسم الرب، وكل واحد فينا عنده في حياته خطة من الرب، والخطات مختلفين، واللي مهم يتمجد اسم الرب في حياتنا، في حياة كل واحد فينا. وهاد الشيء كنعرفوه وكنقراوه في الإنجيل، ولكن خص يكون حلمنا هو مجد الله، كما كان حلم المسيح هو يخلصنا، غير حلم المسيح تحقق بموته على الصليب وتخلص كل اللي آمن به. وحنا تحقق الحلم ديالنا ولا مازال؟ كما شي وحدين كيحلموا باش يكون عندهم الطوموبيل والفيلا وزيد وزيد، كيديروا كل مجهودهم وكيقراو وكيتحقق الحلم ديالهم، هذا غير مثال. هكذاك حنا خصنا نديروا كل مجهودنا باش نكبروا في المسيح ونمشيو في الإرادة ديالو ونثبتوا فيه في الإيمان باش يتحقق حلمنا في تمجيد المسيح، له المجد وكل الكرامة، آمين. وما عمرني كنت كنتصور غادي يجي واحد النهار وغادي نتعرف على ولد قاضي القضاة، وجا هاد النهار. وفي واحد النهار قالت لي كوني بغيتك باش تعرفي واحد الراجل كبير وقديم في الإيمان، هو مغربي، ولكن شي بعض المسيحيين كيردوا بالهم منه حيث هو معروف وكيخافوا يتخلطوا معاه أو يشوفوهم معاه. وداز شي أيام قصيرة وجال عندنا وتعرفت عليه، وبالصح هو رجل ديال الله، هو كبير في السن وكبير في الإيمان وقاري الإنجيل مزيان، وتكلمنا مع بعضنا وبغى يعرف فين كيسكنوا والدية، وعطيته العنوان وتصابوا خواتاتو كيسكنوا في نفس المدينة فين ساكنين والدية، زعما هو كان بركة في حياتي من عند الرب. وهذا السيد هو السي المهدي قصارة اللي كانوا كيتكلموا عليه في الجامع، عاود لي طرف من الشهادة ديالو، وهي شهادة قوية غادي نعاودها لكم من بعد. وفعلا من يمشى المغرب قلب على الدار ديال والدية حتى لقاهم وتعرف عليهم، وكان مرة كيمشي يزورهم، واخا هو رجل كبير ما كانش كيعجز، وكان كيبشر بخلاص يسوع المسيح فين ما مشى، وما كيخاف حتى من شي واحد، وما كيقدر يسكتو حتى شي واحد، حيث كان عارف بالتأكيد شكون هو إلهه، وهو إلهي حتى أنا. وطريقته في التبشير كانت عادية ومفهومة،
وحتى الصلاة ديالو كانت متواضعة، وكنت ما كنشبعش من الكلام ديالو حيث هو كان ساكن في طنجة وعنده دار وهنا دار تانية، وكان خصو يجي كل شهرين أو 3 شهور هو ومراته الروسيطة. حتى هي كانت مؤمنة وكتخدم للرب بزاف، وكانت مستعدة لكل شيء مجانا، يعني فابور المجد يسوع المسيح. في وقت ما جاء وكان السي المهدي كيتجمع معنا يوم الحد، والروسيطة كتمشي للكنيسة حيث كيتكلموا نفس اللغة، والسي المهدي ما كانش كيعرف داك اللغة، وكانوا كيتفاهموا مع بعضهم غير بالفرنسية، وكان ديما هو اللي كيعلمنا من الكتاب المقدس. تعلمنا منه بزاف الحاجات في الإيمان وفي المحبة وفي السلوك اللي مزيانة في الحياة المسيحية. ورجلي كان كيقول لي هاد السي المهدي كان اعتبره الأب ديالنا الروحي. ومن بعد بدا يمشي يزور الوالدين ديال رجلي اللي كانوا ساكنين هنا في هاد البلاد، وكان كيبشرهم حتى هما، وكان ديما كيقول في التبشير ديالو احنا مراد ومحتاجين الطبيب، واللي بغى الدواء وبغى يبرى يجي عند المسيح. والمسيح كيقول انا جيت للمراد ما جيتش للصحاح. والسي المهدي كان عيط له هكا بكل احترام حيث هو كبير في السن ديالو. من اللي عرفته في عام 1987 كان عنده شي 80 عام في عمره، وقال لينا باللي هو عاش 3 ديال الملوك. اللي كنت بغيت نقول وهو السي المهدي كان كيعاود لينا بزاف د القصص من الكتاب المقدس، ولكن كان كيتكلم لينا على واحد الملك سميتو نبوخذ نصر في العهد القديم، وعاود لينا هاد القصه بزاف ديال المرات، وفي كل مره كنت كنستافد بشي حاجه جديده، وكنت كنشوف هاد القصه باتجاه مختلف. واخا نفس القصه بحال اللي كندور على واحد الشجره كبيره ومن كل جهه كنشوف بشكل مختلف واخا نفس الشجره. وشي مرات الرب كيبغي نسمعوا شي حاجه من كلامه بزاف ديال المرات، يقدر يكون اكثر من 3 ديال المرات، على حقاش الرب بغانا نتعلموا شي حاجه مهمه اللي تقدر تنفعنا. واخا يا خوتي دابا انا غادي نقف نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصه ديال الحياه ديالي والشهاده ديال الحياه ديالي مره اخرى، ونشوفكم المره الجايه.

مرحبا، أنا اسمي لينا. حابة أقول بس رحلتي كيف قابلت يسوع. هو غالبا مش أنا اللي قابلته، هو اللي إجاني، هو اللي اختارني. أنا كان عمري 15 سنة لما شفت المنام وإجاني يطبطب علي. كنت داخلة في اكتئاب عميق وكنت بحاول أخلص أيامها من حياتي، فهو إجاني وكان جنبي، كان جنبي في المواقف الصعبة كتير. في أيامها ما كنتش فاهمة هو بيزورني ليش أو عايز مني شو. فلغاية ما كبرت الموضوع أخذ سنين، لغاية ما وصلت في مرة كان عمري 34 سنة 35، يعني من عمر 15 ل 35 هو بيكرر زياراته كل ما داقت فيني الدنيا. على 35 كنت جنب كنيسة، كنت ساكنة هناك، فكان في شخص من الأشخاص عايزني أترجم له في الكنيسة، فدخلت أترجم. فهناك قابلته، هناك عرفته. أنا قابلته قبل كده بس هناك عرفته. عرفت إنه ما كانوش يقولوا لي الحقيقة عن المسيح. ما كنتش أعرف، ما كانش حد يقول لي المسيح إيش بيعمل بالضبط أو المسيحية تدعو إلى إيش. لغاية ما هناك عرفت واخدت الكتاب ودورت، ولما قريت الكتاب وقريت الكتاب المقدس وشفت الآيات عرفت إنه هذا كلام من الرب، هذا كلام يليق للرب. ما ينفعش يكون الرب غير هيك. الرب محب وعايز ينشر محبة، بس في مملكة مش ماخدها الشيطان حاليا، فهي حرب روحية. بس لو تخيلت هيك للحظة، لو انه الكل ملتزم بهذه التعاليم اللي موجودة بالكتاب، قديش عالمنا حيكون حلو، قديش الدنيا حتكون بخير، والمجاعة والحروب اللي هربنا منها مش حتكون موجودة تاني. بعد الإيمان شو تغير فيها كلينا كامرأة شرقية جاية من مجتمع متدين، خلينا نقول مجتمع الست ما بتنحبش حب غير مشروط. هي لازم في عائلتها تجتهد، ترضي أمها وأبوها، تعمل تكون الأولى بالمدرسة. مع ربنا لازم في عبادات كتير لازم تعملها، لبس معين لازم تعمله عشان تنحب، عشان تنقبل. وبعدين لما ترتبط لازم تكون كمان بترضي الطرف الآخر عشان ما تلعنهاش الملائكة، فخلينا نقول، أو تكون مقبولة. فصدمت لما لقيت إنه الرب حبيبني الحب غير مشروط. لما عرفته لمجرد إنه أنا بنته، أنا مش لازم أكون بمظهر معين، مش لازم أعمل حاجة معينة. هو حبيبني، هو مناديني بنته بدون ما أعمل حاجة، بدون ما أديه شيء، وأنا زي أي حدا، يعني زي أخويا الرجل عنده بالضبط. إحنا الاثنين أولاده، ما فيش فرق أبداً. فأنا إلي كرامتي، إلي مكانتي كبنت الرب، وهذه المكانة والحب الغير مشروط أنا شيء غير ما تعودتش عليه، شيء داني قبول. بدل ما أنا دايماً بحاول أسعى أرضي الكل وحاسة إن ضاعت هويتي في الموضوع، كان كل اللي عليا بس إنه أنا أقوي علاقتي مع ربنا، أشوف نفسي بعيون تانية، بالعيون اللي هو شايفني فيها. ففرقت في حياتي جامد، صرت أحب نفسي أكتر، صار عندي ثقة بنفسي أكتر. فصار ما يفرقش معايا كبيرة صغيرة، شكل كيف هو، أنا محبوبة أنا مقبولة، وهذا بالنسبة لي كان كافي. أنا حابة أوجه موضوعي أو رسالتي للستات التانيين. يعني أنا عارفة أنا كنت مكانكم، أنا عارفة الموضوع قديش صعب، وأنا عارفة قديش القيود اللي مفروضة عليكم. أنا بعرف قديش أنت بتحاولي، قديش أنت بتركضي، خايفة من العقاب الآخرة، خايفة من العقاب اللي بعد الموت، خايفة تخسري، خايفة إنه المجتمع ينظر لك بطريقة صعبة، خايفة. فما فيش حل لهذه المواضيع كلها، ما فيش راحة، ما فيش سلام نفسي. مش هتعرف قيمة نفسك، انت مش شايفة قيمة نفسك، قيمة نفسك عم بتضيع، وانت عم بتحاولي ترضي الناس وترضي الرب اللي انت شايفتيه انه هو إلهك، لغاية ما تعرفي يسوع. يوم ما تعرفيه وصلتي للسلام النفسي وعرفتي المحبة، امتليتي محبة هتنشري محبة، هينعكس هذا عليك وعلى سلوكياتك. الغضب، اليأس، اللي خلينا نقول الإحباط المستمر الملازم للمرأة الشرقية، هذا حيختفي. الملازم لأي مرأة بتشوف إنه أكتر حاجة فيها ملفتة للنظر هو جسدها، أنا بقول اقري الكتاب المقدس، اعرفي يسوع عشان تعرف إنه أنت كمان
شبه يعني لما خلقنا الرب خلقنا على شبهه من ذكر وانثى، فانت كمان مثله. وقديش انت بنت، قديش انت غاليه، قديش دموعك غاليه. هذا الكلام مش هتعرفيه الا ما تعرفي يسوع.